أكان أنا كان أنا كهونا اللي وأركيل أنا تكاد يكون أغلى جميل وقوم ودارين سقط جوقات شري من كلا إرمانو سدرمان سالي سقط جوقات شري من كلا جميل وقوم لقد تروح عندش كم أشقي شنو اللي خونا لأين ودارين أنا كان أنا كهونا اللي وأركيل أغلى تروح عندش كم أشقي خلا جميل وقوم شنو اللي خونا لأين إرمانو سدرمان لكان أنا كهونا اللي شنو اللي خونا لأين

نكنا زغلق هنا لروان السدر ما نسبر كنا غلا تكش كنا غلا شبيب خام تشيلو لي خنا لهي وما لخونا غلا من زاق باك أنا شير إذا قد جو إذا قد شرك من كيل هربنا السدر ما نسبر إذا قد جساز إذا قد شول جوا تشيلو لك هرنا هربنا كارلا تشيلو لي خنا لهي هربنا السدر ما نكنا لقى هنا نكنا لقى هنا ما كنا غلا تقل دتروهان تيجي باش خنا غلا شبيب خام

كان اللي كهونا اللي كان اللي كهونا بركنا على التروح عندوش كيف تشلا تشبي بقوم إربانا وترمانا زريقة نمرة 45 52 66 33 هذي بركنا تكتشلي بقوم اللي سارو تشيلي على راديو فيليسيداد.

ما تنقلش جاب راش قيش كا ورئيس انجيل هنا قليش بيش رانا قيش لنا قصايب سليش اولا ران فلور دي لا سيلبا.

من زخش خاكين زخالي على بان سرمان وسود هرمان زخالي جوكش شخابين كيل تشيرو لي خوانا لئين انا زخش كانو سيلي على بان سالي شهد سامان شخي ما قوات شخونا غرات الشكوية هرمانا كالا لئين اكواخي على بان سحارة زخال كانو سي جساس لي غاتشول هرمان وسود هرمان كواهود واشي باليري باركوانا آن كواهون سيلالا كواشي بالاكوين كواهون لي كاشلانا كيو كوتش كاين كيلارين هرمانوس كواهون لي كاشلانا كوبين أحسيا هرمانوس نارونا نغت كيلو كتو فارين جيش دي بالا آرين لاين تين شكو تري لاين تين أهو خرى كاشلانا نما كان أشي نارونا نغت كيلو كتو فارين وتو كويلا تغالي نغت تالي مانرين Naruna na kacheta la isi kacheta ko kre kasi na ane irman na kala ma cheko chik kwang kain na ran ay sa karona kach e chak chak amo kon sa kaldo kita eku ko hon irmano sa termanas kwan ni kasi lan hun sa kadi kasi lan jo chi oy benin kani tasho ko kre mas trahiru chik chan ni kasi lan mas kahiru chik mani na shoko kachan ah kada ting halela inchin kine li kasi lan Hermanos, cuando sacale con ni cachlan, tus cachlan, yo cochca en kill, hermanos, deja radio. O cuando sacale cuina la atra, sacale a la sachule, chislok manaj, magaran a shem. Utarina, yo cochca cuiven en kill, hermanos, sus hermanas, churuli juana la in. Churuli juana la in, yo cochca cuiven en kill, mata, chal, chisiguale a cachlan, eh. Mas trajeron chic, hermanos, mas trajeron chic a cachlan. Sakit juga sih kalau ingkil cina cina kau naruh nake calon shock ingkil. Kau pun di kashlan juga sih kalau ingkil hermanos kau pun di kashlan. Pero kila atan aku kre tislok mal re kunak laca bil maye re lika radio felicidad mak aku pina sherman naruh nake kiajak. Omarah naruh nake kilok cotokarin ut. Arin. Cisale kacol tioko cekul bal. Tu harin sakal chire puerta reili radio felicidad hermano su hermana dar una negatna choc chakari porque cual ir radio ari sakal ko hon likashlan yo coche chechen kil porque kil atrasta kwa bueno kwana rin yo che ko iben en kil sakali kashlan hermano comenas te hermano comenas comenas 150 aquí entonces kwan naruna nagat kilok cha naruna nagat cha karin sakal yo ko sakal chi koi benin kil chi sale kachol hermana ute hermano naruna ka kacha kuna la pokom se le kanu mero 45 52 66 33 arin sakal yo ko sakal chi sumen kil la pokom sakal bar le yo kachi amin chiru le jona la in naruna nagat cha hermano ute hermanas ban sakal yo kacha kabin kil arin sakal chi sale kachol yo ko chi sumen kil